0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Baik, Roning Sana, kami cukupkan untuk sajian lagu religi. Saatnya kita bergabung dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah pada program Hikmah Pagi bersama Ustadz Kiai Haji Ahmad Zaini. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
1: Hikmah Pagi, Perempat RRI.
2: أن الله يتغشاهم الرحمة المغفرد عنهم بركاته مسرره من وارهم علم فاتهم في دينه ودنه والآخرة أن الله يرزقنا محبتهم يتوفنا على ملتهم وجلنا بمرادهم من غير سابقة عذاب ولا حساب على هذه النية وعلى كل من هو به سلف الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul ughnatan min lisani yafkahu qawli. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.